هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين فاستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم.

0: أجمعين والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, mimbar ingin berpesan khusus kepada ibu bapa, laksanakanlah tanggungjawab dalam memantau dan membimbing anak-anak agar tidak terjerumus ke dalam perkara yang memudaratkan. Awasilah pergaulan mereka supaya tidak terlibat dengan gejala sosial. Hendaklah peka terhadap keberadaan anak-anak, terutama pada waktu malam. Eratkanlah komunikasi dengan sentiasa berinteraksi, mengambil berat keadaan mereka serta menegur dengan hikmah apabila berlaku kesalahan. Jadilah ibu bapa yang menjadi contoh teladan terbaik. Sesungguhnya pembinaan generasi yang soleh dan berakhlak mulia bermula daripada keluarga bahagia yang prihatin dan bertanggungjawab. Wa'lamu anna allaha amarakum bis-salati wat-taslim ala nabiyyihil karim. Faqala Allahu ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Malikana Kabauduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Sultan Ibrahim. Wa kadhalika Kabauduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zaris Sofia. Allahumma aslih a'immatana wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridhak. Allahumma aj'al baladana Malaysia aminan mutma'inna sakha'an rakha' دار عدل وإيمان وأمن وأمان يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والرياء والمحن وسيء الأسقام وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان واحفظهم من كيد الظالمين وأهلك اليهود المجرمين المعتدين يا خير الناصرين. يا الله perbaikilah keadaan umat Islam khususnya di Asia Barat dengan kedamaian serta hancurkanlah segala rantaian kezaliman yang membelenggu mereka. Kembalikanlah keadaan di bumi mereka sebagaimana janjimu buat orang-orang yang sabar. Ya Allah, cukupkan kami.

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم

يسعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. ربنا الله أكبر. سبحان

الله أكبر. أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhilli wa kabbirhu takbira. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات والأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. استغفر الله استغفر. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة، نعوذ بك من سخطك النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا وعن والدينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك السميع العليم، وتب علينا مولانا إنك التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم، يا رؤوف يا ودود يا غفور الشكور، يا الله يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. قبل الله منكم.
1: Baik, alhamdulillah. Selesai sudah khutbah dan solat Jumaat pada hari ini. Dan intipati khutbah hari ini mengingatkan kita bahawa persaudaraan merupakan satu ikatan yang sangat mulia dan menjadi asas kepada pembentukan masyarakat yang aman, harmoni dan sejahtera. Persaudaraan yang dibina atas dasar iman akan melahirkan sikap kasih sayang, saling membantu, hormat menghormati dan juga bekerjasama dalam melakukan kebaikan. Oleh itu, marilah kita bersama-sama memelihara dan memperkukuhkan ukhuwah Islamiah agar kehidupan kita sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja siaran langsung solat Jumaat dari Masjid Jami' An-Nur, wilayah Persekutuan Labuan, dibawakan khas oleh Labuan FM. InsyaAllah bertemu lagi kita pada minggu hadapan. Terima kasih juga kepada penolong jurutera bertugas, Saudara Alveron Jumilin. Dan sekian juga daripada saya, Muhammad Saifullah Dabin Ismail. Kembali kepada rakan setugas di Konti Labuan FM. Silakan.
2: Baik, alhamdulillah telah pun selesai solat Jumaat, ya, siaran langsung solat Jumaat dan juga khutbah Jumaat daripada Masjid Jami' An-Nur, wilayah Persekutuan Labuan, bersama-sama dengan rakan pengulas Muhammad Saiful Adha bin Ismail, dibantu oleh rakan juru teknik bertugas iaitu Alveron Jomilin. Terima kasih untuk Muhammad Saiful Adha dan juga Alveron. Jadi seperti biasa, kita kembali bersiaran menerusi hiburan tanpa henti dalam variasi hari ini sampai ke pukul 2 petang. Kita dengarkan lagu-lagu kerohanian.